0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الأنعام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في سرنا وفي علننا، الحمد لله في سعدنا وفي حزننا، الحمد لله في عسرنا وفي يسرنا، الحمد لله على نعمه الجزيلة التي لا يحصيها غيره، الحمد لله على كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث، الحمد لله المبدئ المعيد المحيي المميت، الحمد لله الفعال لما يريد، القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، الحمد لله أهل الحمد والمجد والبقاء، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم جنبنا شهادة الزور وقول الزور والدعوة إلى الزور والانتصار للزور والدفاع عن الزور، واقبضنا إليك وليس في موازيننا كسب حرام ولا دين للأنام ولا حق للضعفاء والأيتام. اللهم بقدرتك علينا تب علينا، وبحلمك عن نعفو عنا، لا غافر لذنوبنا سواك، ولا جابر لكسرنا إلا أنت. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا

0: أيضاً إلا شفيته، ولا مبتلاً إلا عافيته، ولا ميتاً إلا رحمته، ولا عدواً إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أرزاقنا وفي كل عطاء أعطيتنا. اللهم جنبنا الحرام حيث كان. ربنا أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

الصلاة خير من النوم. الصلاة

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة يونس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة يونس.
2: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.
1: يا رب، سبحانك، سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا، وأنت الرب المعطي المنان. اللهم

0: إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا. وهذه يا مولانا أيدينا مرفوعة إليك تحمل ذنوبنا، وهذه أنفسنا لاذت بك وقد ناءت بها الخطايا، وهذه نواصينا توجهت إليك بالتوبة. اللهم وكما نحن أهل الخطايا وأنت أهل المكارم، نسألك بنور وجهك الكريم أن تزيد في إحسان محسننا، وأن تهدي مسيئنا إلى أنوار التوبة، وأن تحوطنا بالرحمة يا أرحم الراحمين. وسبحانك، سبحانك أبدا سبحانك. اللهم علمني كيف أحسن مراقبتك وتقواك في كل أمر وفي كل حال، فبكل سبيل أنت مقيم ترى ولا ترى. أسألك باسمك الكريم ووجهك المنير وسلطانك القويم، وأنت على كل شيء قدير، أن تخرجني من حولي وسلطاني إلى حولك وسلطانك، فإنك ملك من في السماء وملك من في الأرض، ولا ملك فيهما غيرك. قدرتك في السماء كقدرتك في الأرض، وسلطانك في السماء كسلطانك في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بك. وسبحانك اللهم سبحانك. ألجأني يا مولاي إلى رحابك عظيم عفوك الذي عدت به على الخاطئين، ثم لم يمنعك تماديهم في الخطايا أن جدت لهم بالمغفرة. فيا من رحمته واسعة وفضله عظيم، اغفر الذنب العظيم يا أرحم الراحمين. اللهم أنت رجائي وإن جئتك بالخطايا.
1: الله أكبر الله

الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
1: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. أخرجه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه.

0: ينفقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها، متفق عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال أنس: قال أبي: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. أخرجه البخاري. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: هذا المال. وربما قال سفيان: قال لي يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. أخرجه مسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة النحل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة النحل.
1: ذكر الله. إذا صح إيمان العبد امتلأ قلبه ولسانه بذكر الله تبارك وتعالى، فيجد فيه السكينة والطمأنينة وحلاوة العيش، ويغدو الذكر دواء للقلب وقوة للروح. قال ابن القيم رحمه الله: به تستدفع الكربات وترفع الدرجات وتقال العثرات. ومن الأذكار التي وردت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يبين عظم شأنها ووفرة ثوابها، فقد جاء أن من

قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 100 مرة، كتب له 100 حسنة، ومحي عنه مثلها من السيئات، وكانت له حرزا من الشيطان. ومن سبح الله 100 مرة كتبت له 1000 حسنة، أو حطت عنه 1000 خطيئة. ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ولقد جاء في المشهد العظيم حين التقى خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة، أن إبراهيم أوصى أمة محمد بوصية خفيفة على اللسان عظيمة في الأجر، وهي أن قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هو غراس الجنة، يزرع للعبد فيها نخل وتضاعف حسناته ويطهر قلبه. فالعبد إذا أراد أن يكون من الذاكرين فليكثر من تلاوة القرآن وتدبره، وليداوم على الأذكار بعد الصلوات وفي الصباح والمساء، وليجعل لسانه رطبا بذكر الله في كل حين. ولو علم أهل الدنيا ما في الذكر من أنوار وخيرات لتركوا ملذاتهم وتنافسوا فيه، فالذكر حياة للقلوب ورفعة في الدرجات وسعادة في الدنيا والآخرة. فلنجعل أوقاتنا معمورة بذكر الله، سائلين المولى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، وأن يرزقنا بفضله جنة عرضها السماوات والأرض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة آل عمران.

0: بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة آل عمران.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله.
4: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. رواه مسلم. قوله من مارج من نار: لهب مختلط بسواد. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما كان يوم أحد جيء بأبي مسجى وقد مثل به، فأردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي، ثم أردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي، فرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فرفع، فسمع صوت باكية أو صائحة، فقال: من هذه؟ فقالوا: بنت عمرو أو أخت عمرو. فقال: ولم تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. متفق عليه.

0: قوله مسجى مغطى، وقوله مثل. التمثيل تشويه الخلق بقطع الأنوف والآذان ونحوها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة، يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا، و8 سنين يوحى إليه، وأقام بالمدينة 10. رواه مسلم. قوله يسمع الصوت أي صوت جبريل، وقوله يرى الضوء أي نور الملائكة ونور آيات الله تعالى. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. رواه مسلم. قوله زمام، الزمام ما يشد به. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض، لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. رواه مسلم. قوله نقيضا، صوتا كصوت الباب إذا فتح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة الأنفال.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة المائدة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة القصص.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: المهتدين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سور صاد والزمر وغافر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سور صاد والزمر وغافر.
1: أكمل الهدي.
2: اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالبيئة ومحافظته عليها. كثيرة هي الآيات القرآنية التي فيها ذكر للبيئة والكون والفلك والطبيعة وغير ذلك. قال الله تعالى: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وأخبر تعالى عن بعض صفات المنافقين والمجرمين فقال: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقال الله تعالى: وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. وحث صلى الله عليه وسلم على الاهتمام بالبيئة والمحافظة على سلامتها ونقائها وبقائها، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. الفسيلة هي النخلة الصغيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض. ومنار الأرض علامة الأرض التي تتميز بها حدودها. ويشجع صلى الله عليه وسلم على إعمار الأرض فيقول: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. وقال صلى الله عليه وسلم عن موت الفاجر: العبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. ومن شواهد الانسجام مع البيئة قوله صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة وأنها من شعب الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. يتخلى أي يتخذه خلاء لقضاء الحاجة. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. صلى الله عليه وسلم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة طه.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة طه.
1: الإخلاص في القرآن الكريم.
2: أمر الناس بالإخلاص عموما، إن الدعوة إلى الإخلاص في القرآن الكريم أخذت حيزا كبيرا واهتماما بالغا وتنويعا في الأسلوب وشمولا للمدعوين، حيث دعا القرآن جميع الناس مؤمنهم وكافرهم، تقيهم وفاجرهم، إلى عبادة الله تعالى وإخلاص الدين، حيث جاء الخطاب عاما بالأمر بذلك، فقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقد نادى سبحانه جميع الناس آمرا لهم بعبادته جل وعلا المتضمنة إخلاص الدين له، إذ العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد والإخلاص. فعدى سبحانه الأمر بالعبادة إلى نفسه بوصف الربوبية المشعر باستحقاقه للعبادة، المستلزم للإخلاص له سبحانه، المعرف بنعمه على عباده من الخلق والرزق وتسخير الكون لهم، المقتضي لشكره تعالى بالتوحيد والإخلاص، حيث ختم الآية الثانية بقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فمن عرف الله حق المعرفة وأقر له بالربوبية على خلقه وجب عليه عبادته وعدم الإشراك به.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سور لقمان والسجدة والأحزاب.

شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أقلام.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سور لقمان والسجدة والأحزاب.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
3: حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات.
2: حياكم الله شيخنا الكريم. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال، يقول: ما توجيهكم لمن من الله عليه بأداء فريضة الحج؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أداء فريضة الحج نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل على العبد، وقد قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فعلى من من الله تعالى عليه بأداء هذه الفريضة أن يشكر الله تعالى وأن يحمده على ما من به عليه من أداء النسك، وأن يفرح بما آتاه الله تعالى من فضله ووفقه لطاعته وعبادته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وعليه أن يحسن الظن بالله عز وجل، وأن يؤمل الخير من الله، وأن يقوي رجاءه في قبول حجه وعبادته وطاعته. فقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. ومنها أيضا أن يحذر من الرجوع إلى مخالفة أمر الله تعالى بترك الواجبات وارتكاب المعاصي والمحرمات، فيهدم ما بنى ويبعثر ما جمع وينقض ما أحكم. وقد قال الله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ومن النصيحة أيضا أن يحرص على الاستقامة على دين الله والثبات على ذلك، وأن يستكثر من الأعمال الصالحة، فإن من علامات قبول الحسنة أن يتبعها بحسنة بعدها. نعم،
2: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يجوز صيام اليوم 13 من ذي الحجة بنية صيام أيام البيض؟
3: لا يجوز صيام أيام التشريق، وهي 11، 12، و13 من ذي الحجة، إلا لمن لم يجد الهدي من المتمتع والقارن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، أي أنها وضعت شرعاً

0: لتكون أيام أكل وشرب لا أيام صيام. وفي صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. ونفي الرخصة يدل على التحريم. وعلى هذا فمن عادته أن يصوم أيام البيض فلا يجوز له أن يصوم أيام التشريق، وإنما يشرع في صيامها من اليوم الرابع عشر إن لم يصمها في عشر ذي الحجة. نعم،
1: شكر الله لكم شيخنا الكريم، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول ما حكم صلاة المرأة منفردة عن الصف ومعها نساء؟
0: إذا كانت المرأة تصلي مع الإمام ومعها نساء فإنه يجب عليها المصافة كالرجال، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وهذا عام في صفوف الرجال والنساء. فإذا صلت منفردة خلف الصف لغير عذر شرعي فلا تصح صلاتها. وأما إذا كانت تصلي وحدها مع الإمام بأن لم يكن معها نساء فلا حرج عليها أن تصلي وحدها لتعذر المصافة. وهنا أنبه أن المشروع في صفوف النساء إذا صلين أن يسوين الصفوف وأن يكملن الصف الأول فالأول، وأن يحرصن على سد الفرج والتراص، لأن النصوص الشرعية الواردة في السنة في تسوية الصفوف لم تفرق بين صفوف الرجال وصفوف النساء، ولا بين صلاة الفريضة والنافلة والجنازة، وما يفعله بعض النساء في بعض المساجد من كونهن يصلين أوزاعا أي منفردات ومتفرقات لا ريب أن هذا خطأ ومخالف للسنة، بل الواجب المصافة والتراص وإكمال الصفوف الأول فالأول. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. من الأسئلة كذلك شيخ سامي حفظكم الله، هذا سائل يقول ما حكم موعظتي في المقبرة أثناء انتظار دفن الميت حيث يقوم بعض الناس بالوعظ والتذكير؟
0: الموعظة في المقبرة أثناء انتظار دفن الميت ليست من الأمور المشروعة، واتخاذ ذلك أمرا راتبا معتادا هو من البدع المحدثة التي لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد سلف هذه الأمة، فلم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم خطيبا في المقبرة يعظ الناس لا قبل الدفن ولا بعده. وإنما الذي ورد في السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج يوما إلى البقيع في جنازة أحد أصحابه فجلس، وجلس الصحابة رضي الله عنهم حوله، وكان معه مخصرة أي عصا قصيرة، فجعل صلى الله عليه وسلم ينكت بمخصرته الأرض وحوله الصحابة رضي الله عنهم كأنما على رؤوسهم الطير. وقال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقال رجل أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل

0: سعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، الآيات. فمثل هذه الموعظة إذا وقعت أحيانا وكانت على هذه الصفة، بأن جلس عالم ونحوه وجلس حوله أناس وصار يذكرهم ويعظهم، فلا حرج. ففرق بين اتخاذ الشيء أمرا راتبا وبين وقوعه عارضا على صفة معينة. والمقابر ليست منابر، أي ليست موضعا للمواعظ والخطب، وإنما موضعها ومكانها في المساجد. فالواجب التمشي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وهذا حث للحاضرين على الدعاء للميت وسؤال الله تعالى له بالثبات. نعم،
1: جزاكم الله خير يا شيخ، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: إذا قرأ المصلي في الصلاة السرية آية فيها سجدة فهل يسجد؟
0: المصلي إذا قرأ في الصلاة السرية آية فيها سجدة فلا يخلو إما أن يكون إماما أو مأموما أو منفردا. أما المنفرد إذا قرأ آية فيها سجدة فيسن له أن يسجد، فيكبر ويسجد ثم يكبر ويقوم ويكمل صلاته. وأما المأموم إذا قرأ خلف إمامه آية فيها سجدة فإنه لا يسجد، ولو سجد لبطلت صلاته، لأن الواجب عليه أن يتابع إمامه، وسجوده مخالفة للإمام، والإمام يتحمل عن المأموم سجود التلاوة. وأما بالنسبة للإمام فيجوز له إذا قرأ آية فيها سجدة أن يسجد، ولا يكره ذلك على الصحيح، لأن المأمومين سوف يشاهدونه إذا سجد فيسجدون معه. لكن إذا خشي الإمام التشويش على المأمومين وأنه إذا سجد ربما أن بعض المأمومين يركع ظنا منه أن الإمام ركع، فحينئذ لا يسجد، لأن سجود التلاوة سنة، والسنة إذا ترتب عليها محذور فإنها تترك. ولكن لو فرض أن الإمام سجد للتلاوة سواء كان ذلك في الصلاة الجهرية أم في الصلاة السرية، وظن بعض المأمومين أن الإمام ركع فركع المأموم ظنا منه أن الإمام قد ركع، فحينئذ لا يخلو من حالين:

0: الحال الأولى أن يعلم المأموم حال ركوعه أن الإمام ساجد، فحينئذ يسجد ولو كان في حال الركوع متابعة لإمامه فيهوي ويسجد. والحال الثانية أن لا يعلم المأموم بسجود إمامه إلا بعد أن رفع الإمام من السجود، فحينئذ لا يسجد المأموم بل يستمر في متابعة إمامه ويسقط عنه سجود التلاوة. نعم.
1: نختم بهذا السؤال شيخنا الكريم حفظكم الله تعالى. أحد الأخوة يسأل عن حديث وارد وهو لا عقل كالتدبير، فيسأل عن معنى هذا الحديث.
0: العقل مما فضل الله تعالى به بني آدم وجعله مناط التكليف، لأن به يميز بين الخير والشر وبين النافع والضار، به يفهم الخطاب ويرد الجواب ويسعى في مصالح دينه ودنياه. فقوله صلى الله عليه وسلم لا عقل كالتدبير، هذا فيه بيان العقل وبيان آثاره وعلاماته، فإن العقل الممدوح في الكتاب والسنة هو نعمة ينعم الله تعالى بها على العبد، يعقل بها الأشياء النافعة والعلوم والمعارف ويتعقل بها ويمتنع من الأمور الضارة والقبيحة، فهو ضروري للإنسان لا يستغني عنه في جميع أحواله الدينية والدنيوية، لأن به يعرف النافع والطريق إليه ويعرف الضار وكيفية السلامة منه. والعقل يعرف بآثاره، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث آثار العقل الطيبة النافعة، فقال لا عقل كالتدبير، أي تدبير العبد لأمور دينه ولأمور دنياه. فتدبيره لأمور دينه أن يسعى في معرفة الهدى والصراط المستقيم وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأخلاق والهدي والسمت، ثم يسعى جاهدا في سلوك هذا الطريق والسير عليه واتخاذه منهجا له، وحينئذ يكمل دينه وعقله، لأن المطلوب من العقل أن يوصل صاحبه إلى العواقب الحميدة من أقرب الطرق وأيسرها. وأما تدبير أمور الدنيا فإن العاقل يسعى في طلب الرزق بما يرى أنه أنفع له وأجدى في حصول المقصود، فلا يتخبط في الأسباب خبط عشواء، لا يقر له قرار، بل عليه إذا رأى سببا فتح له باب رزق أن يلزمه وأن يثابر عليه، وعليه مع هذا أن يجمل في الطلب، ففي هذا خير وبركة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا فتح لأحدكم رزق من باب فليلزمه. وجاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال من بورك له في شيء فليلزمه. ثم عليه أيضا أن يدبر تدبيرا آخر، وهو التدبير

0: التصرف والإنفاق في هذا المال، فلا ينفق ماله في أمور محرمة أو فيما لا فائدة فيه، أو أن يسرف في الإنفاق أو يقتر، بل عليه أن يجعل الميزان في ذلك. قول الله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فحسن التدبير في الكسب والرزق، وحسن التدبير في الإنفاق والتصرف وما يتبع ذلك، يدل على كمال عقل الإنسان ورزانته، وضد ذلك دليل على نقصان عقله وانحراف لبه. نعم
1: مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة المباركة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير حفظه الله تعالى ونفع الله به وبعلمه. نشكره ونشكركم أيضا أنتم أحبتنا المستمعين الكرام لحسن متابعتكم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجوب الدعاء. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة النساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة النساء.
1: الحج خطوة بخطوة، الحج خطوة بخطوة. لبيك لبيك خير القول ردده، فم الحجيج وكل جاء مفتقرا، من كل حدب أتى لله ممتثلا لأمره مستكينا النفس منكسرا.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: الحج خطوة بخطوة، تنبيهات وإرشادات شرعية لأداء حجة صحيحة. الحج خطوة بخطوة، إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع الربيع، تنفيذ خالد ابن إبراهيم الجربوع.
3: مستمعي الأعزاء، نصحبكم

في هذه الرحلة في محطات جديدة من رحلة الحج، الوداع والعودة إلى الديار. من تأخر من الحجاج إلى اليوم الثالث عشر فإنه يبيت بمنى ليلته، ثم إذا زالت الشمس رمى الجمرات الثلاث كما رماها في اليومين السابقين، الصغرى ثم الوسطى ثم

0: الدعاء بعد الأولى والوسطى، وبإتمام هذا الرمي تنقضي أعمال منى، ويتهيأ الحاج لمغادرة المشاعر. وهنا يشعر أن رحلة الأيام المتتابعة شارفت على ختامها، لكن يبقى عمل عظيم هو آخر عهد الحاج بالبيت، طواف الوداع. فإذا فرغ الحاج من أعماله كلها وأراد الخروج من مكة، طاف للوداع 7 أشواط، وليكن آخر عهده بالبيت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والحائض والنفساء مستثنيات من هذا الواجب تخفيفا ورحمة. ومن أخر طواف الإفاضة إلى وقت خروجه فطافه عند السفر أجزأه عن الوداع في الجملة على ما بينه أهل العلم. والمهم في هذه المرحلة أن يتأكد الحاج مما بقي عليه قبل أن يغادر، لا يخرج وفي ذمته طواف إفاضة أو سعي لم يؤده، ولا يفترض أن كل شيء انتهى بمجرد خروجه من منى. ومغادرة مكة تحتاج إلى هدوء وحسن ترتيب. راجع أمتعتك ووثائقك وجوازك وبطاقة الحج الرقمية وأرقام الرحلة والحافلة وتعليمات حملتك بشأن التحرك إلى المطار أو المدينة أو المنفذ للمغادرة. وإذا كان معك ماء زمزم أو أمتعة إضافية فاتبع التعليمات المعتمدة لشركة الخدمة أو الناقل، ولا تؤخر سفرك حتى تدخل في ضيق أو تزاحم. وكما احتجت إلى صبر في أول الرحلة فإنك محتاج إليه في آخرها. وإذا كتب الله لك زيارة المدينة بعد الحج فاذهب إليها وأنت تعلم أنها قربة مستقلة مباركة، لا تكمل ناقصا في الحج ولا تقوم مقام شيء منه، ولكن زيارة المسجد النبوي الشريف والصلاة فيه لها أجر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت وجهتك إلى بلدك مباشرة فاحفظ في طريق العودة ما تعلمته من حسن التنظيم والرفق بالناس والصبر على تأخر قد يحصل، وكف اللسان عن الشكوى والخصومة. ثم تأتي لحظة الوصول إلى البلد، وهنا تنتهي مرحلة وتبدأ مرحلة جديدة قد يغفل عنها الكثير. ماذا بعد الحج؟ أول ما بعد الحج أن تحمد الله على أن بلغك هذه النعمة، وأن تسأله القبول، وأن لا تنشغل كثيرا بتقييم الناس لحجك بقدر انشغالك أنت بأثر الحج في قلبك. هل تغيرت صلاتك؟ هل رق قلبك؟ هل زكى لسانك؟ هل صرت أرفق بوالديك وأهلك؟ هل أصبحت أبعد عن الذنب الذي كنت تعرفه في نفسك؟ هذه الأسئلة التي تكشف معنى الحج المبرور. وعلى مستوى صحتك، من عاد من الحج وهو يشعر بأعراض غير معتادة كالحمى أو السعال الشديد أو ضيق تنفس أو إنهاك غير طبيعي، فليطلب المشورة الطبية، خاصة إذا كان من كبار السن أو من أصحاب الأمراض المزمنة. والحاج العاقل لا يهمل جسده بعد رحلة طويلة مزدحمة، إنما يراقب نفسه ويأخذ الراحة الكافية ثم يعود إلى حياته وقد حمل من الحج زادا لا ذكرى عابرة. إن الحج المبرور لا ينتهي بالعودة إلى البلاد، بل يمتد في حياة الإنسان بعد عودته. من الإحرام تعلم التجرد، ومن الطواف استشعر التوحيد، ومن السعي تعلم الأخذ بالأسباب مع التوكل، ومن عرفة تعلم الانكسار والضعف والمسكنة بين يدي الله، ومن الجمار تعلم مجاهدة النفس، ومن الوداع تعلم أن كل لقاء في الدنيا يعقبه فراق. فإذا عاد الحاج بهذه المعاني إلى بلده فقد حاز بإذن الله مقاصد الحج. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: الحج خطوة بخطوة. الحج خطوة بخطوة، تنبيهات وإرشادات شرعية لأداء حجة صحيحة.
3: الحج خطوة بخطوة، إعداد وتقديم

0: سلطان ابن ربيع الربيع، تنفيذ
1: خالد ابن إبراهيم الجربوع.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة الرحمن.

0: حمد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورتي الأعراف والأنفال.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورتي الأعراف والأنفال.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن الأزرق بن قيس قال: كنا على شاطئ نهر بالأهواز قد نضب عنه الماء، فجاء أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه على فرس فصلى وخلى فرسه، فانطلقت الفرس فترك صلاته وتبعها حتى أدركها، فأخذها ثم جاء فقضى صلاته، وفينا رجل له رأي، فأقبل يقول: انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس. فأقبل فقال: ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن منزلي متراخ، فلو صليت وتركته لم آت أهلي إلى الليل. وذكر أنه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من تيسيره. أخرجه البخاري. عن خباب ابن الأرت عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله.

0: فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر. متفق عليه.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورتي الإسراء والكهف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورتي الإسراء والكهف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
2: نور على الدرب،
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل 2 عند 1 ظهرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الحازمي من سورة الفرقان.

0: آباؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الحازمي من سورة الفرقان.
2: صلوا كما رأيتموني أصلي.
3: يقع بعض المصلين في أخطاء أثناء السجود، ومنها عدم الطمأنينة فيه، كمن يسرع في السجود فينكره نقرا من غير طمأنينة، في حين أن السجود محل للتسبيح والإكثار من الدعاء، وقد قال صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ومن الأخطاء في السجود رفع أطراف القدمين حال السجود أو طي أصابع القدمين إلى الخلف، بينما السنة أن يسجد على رؤوس الأصابع يضعها على الأرض، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. ومن الأخطاء في السجود

0: الأنف عن الأرض حال السجود إلا من عذر، لأن السجود ينبغي أن يكون على سبعة أعظم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم. ومن الأخطاء في السجود بسط الذراعين فيه حتى تلامس مرافقه الأرض تماما كما تفعل السباع، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم برفع المرفقين عن الأرض ونهى عن بسط الذراعين. ففي صحيح مسلم عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. ومن الأخطاء في السجود ترك التسبيح والانشغال بالدعاء، ولا شك أن الدعاء في السجود مرغب فيه، لكن من السنة أيضا أن يقول المصلي في سجوده سبحان ربي الأعلى على الأقل ثلاث مرات، ثم يدعو بعد ذلك بما يشاء من خيري الدنيا والآخرة. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة على موجات الاف ام مكة المكرمة 94.7، جدة 89.8، الطائف 99.8، رابغ 88.6، على موجات الاف ام.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورتي الفاتحة والبقرة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا

الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله

مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسل فيها ويسفك الدماء

ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رادا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم

وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة

قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون

عليم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم

0: وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورتي الفاتحة والبقرة.
2: قال الله تعالى:

0: عليهما.
1: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
0: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

أكبر أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة القيامة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة القيامة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين، نواصل عرض أفضل الدروس المسجلة بأصوات أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين تأتيكم الثلاثاء عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: رحماء بينهم، نضع النقاط على الحروف في السلوك الإيجابي الرحيم داخل الأسرة والمجتمع. رحماء بينهم مع الدكتور عوض مرضاح يأتيكم كل ثلاثاء عند الثالثة عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد بلقاسم من سورة النور.
6: أعوذ بالله من الشيطان.

أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد بلقاسم من سورة النور. دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

أهل الثناء والحمد، وكلنا لك عبد. نعوذ بك من بطر الغنى وذلة الفقر، ونعوذ بك من شتات الأمر ووساوس الصدر، ونعوذ بك من الذلة والقلة وإخفاق المسعى ووبال المصير. نحمدك يا ذا الجلال والإكرام، يا من يجيب من دعاه ويلبي من ناداه ويجير من لاذ بحماه. ونسألك من فضلك العظيم أن ترزقنا الإيمان والصبر، وأن تلهمنا الرضا واليسر، وأن تمن علينا بصدق محبتك والإخلاص في عبادتك، وتوفنا اللهم على ملتك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،

0: اللهم ألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم ربنا إننا آمنا، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين.
1: من وحي النبوة
2: عن عبيد بن رفاعة الزرقي أن أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله، إن ولد جعفر تسرع إليهم العين، أفأسترقي لهم؟ فقال: نعم، فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. العين والحسد حق، ولهما تأثير، وقد يسببان الضرر بحكمة الله تعالى وقدره. وكان أولاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه تؤثر فيهم عين الحاسد، ربما لشدة جمالهم الجسدي أو المعنوي. فسألت أمهم أسماء بنت عميس النبي صلى الله عليه وسلم أن ترقيهم بالرقية الشرعية، وذلك بالتعوذ بالله عز وجل والرقية بالقرآن والأدعية، فوافقها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تسترقي لهم من العين، مبينا أن عين الحاسد من أشد ما يؤثر. قيل إن هذا على سبيل المبالغة في إثبات أثر العين، لا أنها ترد شيئا من القدر، والله سبحانه قد أجرى العادة أن يخلق الفعل المقدر من العين أو الرقية بمثل ما يقع من القدر، وأن الذي يصيب من الضرر بالعادة عند نظر الناظر إنما هو بقدر الله السابق، لا شيء يحدثه الناظر في المنظور من تلقائه، وإنما هو سبب.
1: من وحي النبوة.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ بندر آل يسر من سورة الرعد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ بندر آل يسر من سورة الرعد.
1: أخطاؤنا في العبادات.
2: ومن الأخطاء المنتشرة في الصلاة حرص بعض المصلين من العوام إذا غاب الإمام على التقدم والصلاة بالناس، وتكرر هذا من بعض كبار السن. لكن الذي يحدث أن هذا الذي ناب عن الإمام يجهل كثيرا من أحكام الإمامة، فيخطئ أخطاء كان يقع فيها وهو مأموم، ثم إنه حين تقدم إماما ظهرت أخطاؤه أمام المصلين. وبعض هذه الأخطاء يبطل الصلاة، ولا سيما خطأ ترك الطمأنينة فإنه تبطل به الصلاة. فإذا حصل ذلك فإن هذا الذي تقدم وأما الناس يقع في إثم عظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن، رواه أبو داود. ومعنى الضامن الراعي، فإن معنى الضمان في اللغة الكفالة والحفظ والرعاية. وعلى هذا فالمراد بالحديث أن على الإمام أن يحفظ صلاة المأمومين عن البطلان، وأن لا يقصر في أداء الصلاة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحق بالإمامة بقوله: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، الحديث رواه مسلم. فدل الحديث على أن الذي ينبغي أن يتقدم للإمامة ليس أي أحد، بل يتقدم لها القارئ لكتاب الله البصير بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأما أن يبادر للإمامة من كان كبير السن لمجرد كبر سنه فلا شك أن هذا من الخطأ، وليجعل الإمام له نائبا يناسب للإمامة سواء كان المؤذن أو غيره. فالمهم أن لا يتقدم للإمامة إلا المؤهل لها شرعا. والعجيب وجود هذا الحرص للتقدم للإمامة، مع أن الأولى الحرص على النيابة في الأذان لكثرة ما فيه من النصوص الدالة على فضله، ولأنه أيسر تعلما.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة الحجر.
1: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، وبسم الله الرحمن الرحيم. الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين بمناسبة عيد الأضحى ونجاح موسم حج هذا العام. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، نائب أمير منطقة مكة المكرمة يسلم كسوة الكعبة لسدنة بيت الله الحرام. سمو وزير الداخلية يعلن نجاح خطط أمن الحج لهذا العام ويؤكد بدء الاستعداد المبكر للموسم القادم. جوازات مطار الملك عبد العزيز تنهي إجراءات مغادرة أولى رحلات ضيوف الرحمن بعد أدائهم فريضة الحج. وزارة الحج تسلم وثيقة ترتيبات حج 1448 للهجرة وتطلق باقات ومبادرات تطويرية جديدة. المدينة المنورة تستقبل الحجاج المتعجلين القادمين من مكة المكرمة. وزارة الشؤون الإسلامية تبدأ توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين على الحجاج المغادرين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة. بإشراف وزارة الطاقة، السعودية للطاقة تعلن نجاح خطتها التشغيلية لحج هذا العام وتسجل أحمالا تاريخية في المشاعر المقدسة. استشهاد 5 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. وزيرا خارجية باكستان والولايات المتحدة يبحثان تعزيز التعاون الثنائي. وزير الداخلية بل وزير الدفاع الأمريكي يؤكد استعداد الولايات المتحدة لاستئناف الهجوم على إيران ما لم نتوصل لاتفاق. الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا لإخلاء سكان عدد من القرى في جنوب لبنان. أخيرا، مصادر إعلامية ألمانية تعلن إغلاق مطار ميونخ بعد رصد مسيرة. كان هذا منجز الواحدة ظهرا، قدمت لكم من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شكرا لطيب الاستماع.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة

قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة المائدة.
1: تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد وتقديم اليسرى عند الخروج منه، لحديث أنس رضي الله عنه أنه قال: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم، ولورود ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال البخاري في صحيحه: باب التيمم في دخول المسجد وغيره، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبدأ برجله اليمنى، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. ولحديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله. رواه البخاري ومسلم. ولأن القاعدة أن ما كان من باب التكريم استحب فيه تقديم اليمين، وما كان بضد التكريم استحب فيه تقديم اليسار، وما عدا ذلك فالأصل فيه تقديم اليمين. أن يقول الذكر الوارد عند دخول المسجد وعند الخروج منه. عن أبي حميد أو أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. رواه مسلم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة الحج.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة الحج.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا، يأتيكم غدا عند 6:30 صباحا
2: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي.
1: يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10:00 صباحا
2: من برامجنا في إذاعة القرآن
1: مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند 1:00 ظهرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: لك الدين يا رب الحجيج جمعتهم لبيت طهور الساح والعرصات.
1: نرى الناس أصنافا ومن كل بقعة إليك انتهوا من غربة وشتات.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
0: مقاصد الحج.
1: مقاصد الحج
0: برنامج يتطرق لبعض الغايات السامية التي لأجلها فرض الله الحج. مقاصد الحج، تقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ عبد المحسن ابن راشد آل سران.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام في هذا البرنامج المبارك مقاصد الحج. يعد الحج تذكيرا عمليا عظيما بأهمية الاستعداد للآخرة، إذ يجسد للمسلم معنى الرحلة إلى الله تعالى، وأن الدنيا ليست دار مقام، وإنما هي دار عبور وزادها العمل الصالح. فالحاج حين يخلع ثيابه المعتادة ويلبس لباس الإحرام ويتجرد من مظاهر الزينة والترف، يستشعر معنى الخروج من الدنيا إلى لقاء الله، وكأنه يتهيأ لرحلته الأخيرة التي لا يعود بعدها إلى الدنيا، فيتذكر الموتى وما بعده من حساب وجزاء وأهوال. كما أن تنقله بين المشاعر وتحمله المشقة وصبره على العبادة والطاعة يربي في نفسه معنى المجاهدة والاستعداد ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فيحرص على تزكية نفسه والإكثار

0: من الأعمال الصالحة والإقلاع عن الذنوب والمعاصي. وقد نبه سبحانه الحاج الذي يتزود عند سفره بما يكفيه من زاد الدنيا ليصل إلى وجهته سالما ألا ينسى التزود للدار الآخرة، وخير ما يتزود به في سفره للدار الآخرة تقوى سبحانه وبحمده، وذلك بفعل الطاعات واجتناب المعاصي والسيئات، حيث قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: أمر الحجاج بأن يتزودوا لسفرهم ولا يسافروا بغير زاد، ثم نبههم على زاد سفر الآخرة وهو التقوى. فكما أنه لا يصل المسافر إلى مقصده إلا بزاد يبلغه إياه، فكذلك المسافر إلى الله تعالى والدار الآخرة لا يصل إلا بزاد من التقوى، فجمع بين الزادين. انتهى كلامه رحمه الله. ومن عناصر هذا المقصد أيها الكرام استحضار حقيقة الموت والفناء، فالحج يذكر المسلم بأن الدنيا زائلة، وأن كل إنسان صائر إلى القبر ثم إلى البعث والحساب. التجرد من مظاهر الدنيا وزينتها في لباس الإحرام وترك الترف، يتعلم الحاج معنى الانفصال عن متاع الدنيا والاستعداد للقاء الله عز وجل، المجاهدة والصبر على الطاعة. ما يلقاه الحاج من مشقة وتنقل بين المشاعر يربي فيه الصبر، وهو من أعظم زاد الآخرة. الإكثار من الذكر والدعاء، فالحاج يعيش أياما عامرة بالتلبية والذكر، مما يعوده على لزوم ذكر الله والاستعداد الروحي للآخرة. مراجعة النفس والتوبة من الذنوب، فمواقف الحاج توقظ الضمير وتدفع المسلم إلى محاسبة نفسه والرجوع إلى الله عز وجل. تعظيم العمل الصالح والحرص عليه، إذ يدرك الحاج أن النافع يوم القيامة هو العمل الصالح، فيجتهد في اغتنام الطاعات. وهكذا أيها الكرام يتبين لنا أن من أعظم ما يربي عليه الحج الاستعداد الصادق للآخرة، واستحضار اللقاء بالله تعالى، ليكون المسلم على بصيرة من أمره، عاملا لما ينفعه يوم لا ينفع فيه إلا العمل الصالح والرحمة الإلهية. وختاما مستمعين الكرام، هذه بعض المقاصد والأسرار التي أطلع الله عليها بعض عباده حول هذه الفريضة العظيمة، وتبقى حكمة الله وأسرار عباداته ومقاصدها بحرا واسعا، يكشف الله منها ما يشاء ويحجب منها ما يشاء. وفي جميع الأحوال ينبغي أن يظل العبد متلبسا بالعبودية، سواء عرف الحكمة أم حجبت عنه، لأنه يعبد إلها حكيما لا يأمر بشيء إلا وفيه حكمة، ولا ينهى عن شيء إلا بحكمة. وما أسمى هذه المقاصد وأشرفها من غايات نبيلة، يتأملها الحاج بعد نسكه، ويستنير بها المسلمون من هذا الموسم العظيم بما فيه من دروس وعبر ومقاصد تربوية وإيمانية جليلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن ييسر لنا الحج والعمرة، وأن يكرمنا بزيارة بيته الكريم. اللهم ارزقنا فهم مقاصد عباداتك والعمل بها على الوجه الذي يرضيك، واغفر لنا تقصيرنا وزللنا، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعل هذا العمل حجة لنا لا علينا، واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. وعد الله حجاج بيت الله الحرام إلى بلدانهم سالمين غانمين مأجورين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: مقاصد الحج. مقاصد الحج برنامج يتطرق لبعض الغايات السامية التي لأجلها فرض الله الحج. مقاصد الحج، تقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ عبد المحسن ابن راشد آل سران.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة فصلت.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة فصلت.
1: حقوق الزوج في الإسلام. الحقوق والواجبات بين الزوجين تبني بيتا عامرا بالسكينة والعدل بعيدا عن الظلم والنزاع، ومن عرف حق زوجه وأداه عاش في طمأنينة وسعادة ونال الأجر العظيم عند الله. فللزوج على زوجته عدة حقوق ينبغي الالتزام بها. أولها الطاعة بالمعروف، فالزوج قائم على أمر الأسرة بما فضل الله، ويجب على الزوجة الطاعة فيما لا معصية فيه. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ثاني حقوق الزوج على زوجته حفظ العرض والمال، كصون فراشه وماله وعدم الإضرار ببيته أو سمعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير النساء من تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر. ومن الحقوق كذلك حسن المعاشرة والاستمتاع بالمعروف، فللزوج حق الاستمتاع بزوجته بالمعروف، فلا يجوز الامتناع عن فراشه بلا عذر شرعي، كما جاء في الحديث: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت. الحديث متفق عليه. ومنها حفظ الأسرار الزوجية، من الواجب كتمان ما يدور بينهما من أمور خاصة. قال صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس عند الله يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، رواه مسلم. ومنها المشاركة في شؤون البيت، ليست واجبة مطلقة، لكن المعاشرة بالمعروف تقتضي تعاونا يقرب القلوب ويزيد المودة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يساعد أهله في شؤون البيت. ومنها التأديب بالمعروف عند النشوز، إذا عصت الزوجة بغير حق فللزوج طرق شرعية للمعالجة. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في

مضاجع واضربوهن. ومعنى قوله تعالى واضربوهن أي ضربا غير مبرح، إن حقوق الزوج مقرونة بحقوق الزوجة، والعلاقة الزوجية الناجحة تقوم على المودة والرحمة والتعاون وغض الطرف عن الهفوات وعدم نسيان الفضل بينهما. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الزمر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الزمر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التوحيد في الكتاب والسنة، نستكشف معه أهم معالم العقيدة الإسلامية الصافية. التوحيد في الكتاب والسنة مع الشيخ الدكتور محمد الفريح يأتيكم غدا عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير. مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم. مجالس التفسير يأتيكم غدا عند 1:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين. نواصل عرض أفضل الدروس المسجلة بأصوات أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين تأتيكم الثلاثاء عند 10:00 صباحا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك الراجح من سورة الجاثية.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما

واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل

ليصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها

جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم

السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة.

يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة

وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم

يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ

يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما

ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين

وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار ومأواكم

إنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب

0: السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك الراجح من سورة الجاثية.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

أكبر أشهد أن لا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: عميق.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم دروس في الحج.
2: دروس في الحج، حلقات علمية عن فضائل الحج وأحكامه مع سماحة المفتي العام الشيخ صالح بن فوزان الفوزان.
1: دروس في الحج،
2: إعداد وتقديم عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في هذا البرنامج الذي ننهل فيه من معين العلم الشرعي عبر دروس مختارة يتحدث فيها سماحة مفتي عام المملكة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله عن الركن الخامس من أركان الإسلام الحج، وموضوع هذه الحلقة طواف الوداع.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا فرغ الحاج من أداء مناسك الحج على حسب ما شرعه الله سبحانه وتعالى وانتهت أيام الحج، فإنه يطوف للوداع عند السفر، ويجعل طواف الوداع آخر أعمال الحج،

0: واجب من واجبات الحج، قوله صلى الله عليه وسلم: أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وطواف الوداع واجب من واجبات الحج، من تركه فإنه يكون عليه فدية، وإن كان قريبا من مكة يرجع ويأتي به، أما إذا سافر مسافة طويلة أو صعب عليه الرجوع فإنه يقدم فدية بدلا من طواف الوداع. أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، فالحائض والنفس ليس عليهما وداع، أسقطه الله عنهما، لأن الحائض لا تطوف بالبيت غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهري، فالله أسقط عنهما طواف الوداع وأجاز لهما السفر بدون وداع. وأما غير الحائض والنفس فيلزمه طواف الوداع إذا أراد السفر بعد الحج، ولا يسافر بدون طواف الوداع، لأنه واجب من واجبات الحج، لا ينفرن أحد حتى يطوف بالبيت، فيطوف بالبيت 7 أشواط وليس معه سعي، وإنما هو طواف فقط، ثم يسافر إلى بلده، وعليه التزام بتقوى الله وطاعة الله بعد الحج، وإذا وصل إلى أهله وبلده أن يكون ملازما لطاعة الله، محافظا على دينه، ولا يتساهل، لأن بعض الجهال يتساهل بعد ما يحج، يقول الحج يكفر ما قبله، فيترك الأعمال والواجبات والفرائض، ويقول أنا حاج، يسمى يلقب بالحاج، ويظن أنه لا حرج عليه إذا ترك الفرائض والواجبات، هذا من الجهل ومن غرور الشيطان. فالحاج أولى أن يلتزم بطاعة الله في بقية حياته، ولا يفرط في طاعة الله، قد يبطل حجه إذا فعل أمرا يخرجه من دين الإسلام، كترك الصلاة متعمدا، الصلاة المفروضة متعمدا، إذا تركها فإنه يبطل حجه ويبطل دينه كله، لا دين لمن ضيع الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فلا يقول أنا حاج ويلقب الحاج فلان ولا عليه أن يفعل ما يشاء، هذا غرور من الشيطان ومن فعل الجهال. فالحاج أولى بالالتزام، وأن يتبع الحج بطاعة الله عز وجل والتمسك بدينه. والحج لا يكفر هذه الأمور العظائم، إنما يكفر الصغائر من الذنوب، ولا يكفر الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، لا بد من اجتناب الكبائر، والتكفير إنما هو للصغائر، لمن حافظ على الفرائض والواجبات. يجب التنبه لهذا الأمر، وأن يكون حاله بعد الحج أحسن من حاله قبل الحج، وهذه علامة الحج المبرور. الحج المبرور أن يكون حال صاحبه بعده أحسن من حاله قبله، وأما أن يتبع الحسنات بالسيئات فهذا غرور وباطل، وهذا قد يمحو الحسنات ويبطل الحسنات. فلا يعتر الإنسان بقول الجهال فلان حج، الحاج فلان، ولا عليه أن يترك الصلاة، ولا عليه أن يفعل المحرمات، ويقول هذه مغفورة، هذا من الجهل والغرور. فعلى المسلم أن يتنبه لهذا، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس في الحج، حلقات علمية عن فضائل الحج وأحكامه، مع سماحة المفتي العام
2: الشيخ

0: صالح بن فوزان الفوزان. دروس في الحج. إعداد وتقديم عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني. تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الفرقان.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

الله أكبر الله أكبر

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة البقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبارنا الرئيسة، ونستهلها الآن معكم بالعناوين. سمو وزير الداخلية يهنئ وخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بعيد الأضحى ونجاح موسم الحج. وزارة الحج تسلم وثيقة ترتيبات حج 1448 للهجرة وتطلق باقات ومبادرات تطويرية جديدة. وزارة الصحة تعلن عن خلو موسم حج هذا العام من

أي تفشيات وبائية أو مهددات صحية. المدينة المنورة تستقبل الحجاج المتعجلين القادمين من مكة المكرمة. هذه أبرز عناوين النشرة، وإليكم الآن التفاصيل. مرحبا بكم وبسم الله الرحمن الرحيم. رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام. وأعلن سموه أن عدد الحجاج لهذا العام بلغ 1,707,301 من الحجاج، قدمت لهم الرعاية والخدمات بأعلى المعايير مما مكنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان، ولله الحمد. أعلن وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة تسليم وثيقة الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحجاج استعدادا لموسم حج 1448 للهجرة، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الجاهزية المبكرة وتمكين المكاتب من استكمال التعاقدات والإجراءات التنظيمية والخدمية، مما يسهم في تحسين تجربة الحجاج وجودة الخدمات المقدمة لهم. أعلنت وزارة الصحة عن خلو موسم حج هذا العام ولله الحمد من أي تفشيات وبائية أو مهددات صحية تؤثر على الصحة العامة، مؤكدة أن الحالة الصحية العامة لضيوف الرحمن مستقرة ومطمئنة طوال الموسم رغم ما شهده العالم من تحديات وبائية متزامنة ومستجدات صحية دولية استدعت أعلى مستويات الترصد والتأهب والجاهزية. التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على أعمال الوزارة في الحج والعمرة الشيخ دكتور عبد اللطيف آل الشيخ بمقر الوزارة في مشعر منى عددا من الشخصيات الأكاديمية والدعوية والفكرية المستضافة من سريلانكا وكازاخستان والهند، وذلك ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه الوزارة. وصل حجاج بيت الله الحرام اليوم أداء نسك رمي الجمرات في ثالث أيام التشريق وآخر أيام الحج، حيث توافدوا إلى منشأة الجمرات لرمي الجمرات الثلاث في أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة والطمأنينة. وشهدت منشأة الجمرات انسيابية عالية في حركة الحشود منذ ساعات الصباح الأولى، مدعومة بخطط تفويج دقيقة وتنظيم ميداني متكامل أسهم في تسهيل التنقل الحجاج بين مسارات الرمي ومخارج المنشآت. أنهت جوازات مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة إجراءات مغادرة أولى رحلات ضيوف الرحمن بعد أن من الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام بكل يسر وسهولة. وأكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر جميع منافذ المملكة، مشيرة إلى أهمية الالتزام من ضيوف الرحمن بمواعيد المغادرة بعد أدائهم مناسك الحج. ما زلت ولي إلى حضراتكم فقرات هذه النشرة من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة اليوم توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف وتراجم معاني القرآن الكريم على الحجاج المغادرين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بعد إتمامهم مناسك الحج لهذا العام. افتتح جناح المملكة ضيف شرف معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026 أولى ندواته الثقافية بعنوان ترجمة المحتوى الإسلامي ونقل المعنى وأمانة الرسالة على مسرح ومعارض الكتب العالمية بالمعرض. إلى الأخبار الدولية مستمعين الأعزاء، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا وتجمع

0: للفلسطينيين مساء أمس في مدينة غزة، وذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي السياق ذاته أفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة عدد من الأطفال بجروح جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف مخيم البريج وسط القطاع. ترافق ذلك مع تواصل القصف المدفعي وإطلاق النار من آليات الاحتلال تجاه المناطق الشرقية من القطاع. أكد وزير الدفاع الأمريكي اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لاستئناف الهجمات على إيران إذا تعذر التوصل إلى اتفاق، في الوقت الذي يعمل فيه المفاوضون من واشنطن وطهران على تذليل العقبات الرئيسية التي تعرقل التوصل إلى اتفاق. الخبر الأخير في هذه النشرة مستمعين الكرام، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة لمكافحة الإرهاب تستهدف أفرادا وكيانات إيرانية. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في إشعار لها أن العقوبات تشمل 8 إيرانيين و5 كيانات على صلة بطهران. وفي هذا السياق أكد وزير الخزانة الأمريكي أن أي رفع للحصار المالي أو الاقتصادي المفروض على إيران سيكون بطيئا. هذا ختم هذه النشرة مستمعين الأعزاء، أعود فأذكركم بأبرز ما جاء فيها من عناوين. سمو وزير الداخلية يهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بعيد الأضحى ونجاح موسم الحج. وزارة الحج تسلم وثيقة ترتيبات حج 1448 للهجرة وتطلب بل وتطلق باقات ومبادرات تطويرية جديدة. وزارة الصحة تعلن عن خلو موسم الحج من أي تفشيات وبائية أو مهددات صحية. المدينة المنورة تستقبل الحجاج المتعجلين القادمين من مكة المكرمة. في الختام مستمعين الأعزاء، تقبلوا تحيات الزملاء في غرفة الأخبار وفي التنفيذ على الهواء زميل خالد المالكي، وقرأها عليكم سلطان ربيع. شكرا لطيب الاستماع.
1: مجموعة مميزة من التلاوات والمصاحف والبرامج تأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تابعونا على الموجات القصيرة والطويلة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، كما يمكنكم الاستماع إلى قرائكم المفضلين وتسجيلات التلاوات وحلقات وفقرات أهم البرامج في قناة إذاعة القرآن الكريم على اليوتيوب، والاطلاع على هيكل المواد التي تبثها إذاعة القرآن، حيث نعلن عنها كل يوم عبر حساب الإذاعة على منصة إكس. وفي نفس الصفحة يمكنكم زيارة رابط البث المباشر وأرشيف البرامج. حياكم الرحمن مستمعي إذاعة القرآن.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: من مشكات العلم والإفتاء.
1: من مشكات العلم والإفتاء.
0: نصل الحاجة بنخبة من كبار العلماء
2: لنلتمس قبسا من ضياء في برنامجكم
0: فتاوى الحج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم فتاوى الحج. أنقل لكم تحايا الزملاء فريق العمل في الإشراف الزميل فيحان السبيعي، في الإعداد محمد الشمري، في اتصالات في استقبال الاتصالات الزميل عبد الرحمن الحوطي وسلطان العنزي، مخرجي البرنامج الزميل عبد الرزاق الحمدان، وفي التقديم على الهواء محدثكم أحمد بن عبد الله الشدي. نسعد كثيرا باستقبال اتصالاتكم ورسائلكم على الرقم 011-405-2999. كما نرحب بضيف حلقتنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. شيخ عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وأسعد الله مساءك.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيا الفريق العامل معكم وحيا الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
3: شيخ عبد الله، من الأسئلة التي وردت هذا المستمع يقول:

0: ماذا يعمل غير الحاج في هذه الأيام الفاضلة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. عشر ذي الحجة وأيام التشريق أيام مباركة والدعاء فيها مستجاب، وفضل العمل فضل مضاعف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فالأجر فيها مضاعف، والتسابق في مجال الخيرات أمر مطلوب، وليس هناك مجال دون مجال. ففيها يشرع الذكر بمختلف أشكاله وصوره من تحميد وتكبير وتهليل وتسبيح، ويتأكد التكبير المطلق في ليالي العشر والمقيد مع المطلق في يوم العيد وأيام التشريق وكذلك يوم عرفة. ويشرع فيها الصيام في الأيام التسعة الأول من عشر ذي الحجة، يشرع الصيام والإكثار من قراءة القرآن ومن التصدق، وتشرع الأضحية في يوم العيد وأيام التشريق، وكما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذه الأيام خاصة يوم العيد وأيام التشريق، قال: هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فأي عمل من الأعمال الصالحة يستطيع الإنسان القيام به فإنه مطلوب منه ذلك وإن لم يكن حاجا.
0: جزاكم الله خير. شيخ عبد الله، هذه إحدى الأخوات تقول يعني أنها حامل، هل يشرع لها أداء الحج؟
1: إذا كان الحج لا يشق عليها ولا يترك أثرا على حملها فلا مانع من ذلك. وأظن أن الحج بأوضاعه الحالية الميسرة بفضل الله، سواء كان في التنقل من ما بين المشاعر أو في المكث في المشاعر أو في الطواف والسعي عن طريق العربات، أظن أن ذلك لا يشق على الحامل. فإذا تيسرت لها أسباب الحج فلا أظن أن الحمل يمنعها من ذلك، اللهم إلا إذا نصحها طبيب بعدم الحمل لأسباب صحية خاصة بها، وإلا فالعصر أن الحامل كغيرها، وخاصة إذا لم تكن في الأسابيع الأخيرة من حملها.
0: نعم، جزاكم الله خير. أيضا من الأسئلة التي وردت شيخ عبد الله، هذا السائل يقول: هل يشرع عمل أضحية لمن يرغب بأداء نسك الحج؟
1: لا علاقة بين الأضحية والحج، فالإنسان يحج ويضحي، وهذا أمر لا مانع منه، بل هو أمر حسن أن يحج وأن يجعل أضحية في بيته لأهله الذين لم يحجوا، فيحيي هذه السنة ويدخل السرور والبهجة على أهله، فيستطيع أن يجمع بين هذين الأمرين ولا تنافي بينهما بوجه.
0: جزاكم الله خير. أيضا هذا أحد أو إحدى الأخوات يا شيخ تقول أنها يعني قبل أداء العمرة لها ولزوجها قامت هي بوضع الطيب على إحرام الزوج دون علمه، تسأل عن الحكم في ذلك.
1: النبي صلى الله عليه وسلم أمر من وضع

0: طيبا على إحرامه بغسله. الإنسان له أن يتطيب في بدنه. عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحجه قبل أن يطوف بالبيت. وقالت: إني أنظر إلى وبيص المسك فيما في النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فالإنسان له أن يتطيب في بدنه قبل أن يحرم، ولو بقي الطيب على بدنه بعد الإحرام. وأما بالنسبة للإحرام، ملابس الإحرام فلا يجوز تطيبها، وإذا طيبت يتعين غسلها. لكن إذا كان هذا الأمر وقع منها جهلا ولم يعلم زوجها بذلك ولبسها واستمر فيها، فأرجو أن لا يترتب عليه شيء.
1: جزاكم الله خير. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: هل يعني أحج عن ابني الذي مات قبل سنوات وهو دون سن البلوغ؟
0: ما دام أنه دون سن البلوغ لم تجب عليه فريضة الحج، لأنه لم يكلف بعد، ونسأل الله أن يعوضه فيه خيرا وأن يكون شفيعا له.
1: جزاكم الله خير. أيضا من الأسئلة التي وردت، إحدى الأخوات تسأل تقول: هل يجوز للمعتدة أن تؤدي العمرة أو الحج؟
0: الأصل في المعتدة أن تبقى في البيت الذي بلغها نعي زوجها وهي مقيمة فيه، وألا تخرج إلا لحاجة في النهار ولضرورة في الليل. فالأصل البقاء في البيت، والحج يمكن تأجيله، وتؤدي الحج في عام قادم بإذن الله.
1: بإذن الله. جزاكم الله خير الشيخ عبد الله. أيضا هذا سائل يقول: سوف أحج، هو من أهل الرياض، يقول: سوف أحج لكنني سوف أذهب إلى المدينة، يقول: هل أحج من السيل الكبير ولا من ذو الحليفة؟
0: قصده هل يحرم؟
1: هل يحرم؟ نعم.
0: ما دام أنه ذاهب إلى المدينة وسينطلق من المدينة إلى مكة لأداء الحج، فإنه يحرم من ذو الحليفة، ميقات أهل المدينة.
1: جزاكم الله خير. أيضا من الأسئلة التي وردت، أحدهم يقول: أنني أقرأ في كتاب صفة العمرة والحج، يقول: مر علي مع كلمة الإهلال بالعمرة، يسأل عن معنى ذلك.
0: الإهلال من التلبية، يهل بها يعني يلبي بها.
1: نعم. جزاكم الله خير. أيضا يسأل هذا السائل عن حكم لبس الحذاء أو الجزمة أكرمكم الله أثناء أداء الحج.
0: لا ينبغي الإنسان خاصة للرجل أن يلبس الحذاء في الحج، وإنما يلبس ما يعبر عنه بالنعال.
1: نعم. جزاكم الله خير. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: هل جدة تعد من المواقيت التي للمعتمر أن يحرم منها؟
0: جدة ميقات لأهلها ولمن جاء إليها لا بقصد العمرة ثم بدا له أن يعتمر، فإنه يحرم من جدة. وهي أيضا ميقات لمن جاء عن طريق البحر سمتا، يعني لم يمر بأي ميقات، ويمثل له الفقهاء بأهل سواكن، وما عدا ذلك فالأظهر أنها ليست ميقات.
1: نعم. يعني هي فقط لأهل جدة.
0: هي لأهل جدة أو لمن جاء لجدة لغرض غير العمرة أو غير الحج ثم بدا له. نعم. أن يحرم، فإنه يحرم منها.
1: جزاكم الله خير. يسأل أنه يعني يقول: نسي ركعتي الإحرام، لكن يعني أيضا تساؤله عن حكم هاتين الركعتين.
0: هاتان الركعتان سنة عند جمع من العلماء، وبعض العلماء لا يرى أصلا سنيتها، وإنما يقول إن

0: أنه أحرم بعد أدائه للفرض، وإلا فلا يشرع له أن يصلي ركعتين للإحرام، وإن كان هذا قول فيه نظر فالقول بسنيتهما للإحرام، ومن تركهما ليس عليه شيء.
1: نعم، جزاكم الله خير. أيضا من الأسئلة شيخ عبد الله، هذا يقول لو انشق الإحرام أو اتسخ هل يعني يتم تغييره؟
0: لا مانع أن يغيره أن يقوم بغسله، وإذا انشق أن يقوم بخياطته، ولا يعتبر هذا مخيط. يعني بعض الناس يتصور أنه لو انشق الإحرام، وهو هذا نادر، لكن لو فرض أنه انشق فخاطه لا مانع من ذلك، وهو لا يعد مخيط، لأن المراد بالمخيط الذي فصل على بدل الإنسان، سواء كان كما يسمونه مخيط أو محيط، مثل الشراب وأنواع من الفنائل التي تكون نسجة نسجا وليست خياطة، هذه ممنوعة منها كأنها مخيطة.
1: جزاكم الله خير. أيضا من الأسئلة التي يعني كثر السؤال عنها، الإحرام الذي يكون فيه ما يسمى بالمغاط الذي يحيط بمنطقة البطن، هل لبس هذا جائز؟
0: هذا يسأل عنه كثيرا، ما يسميه البعض بالوزرة أو ما في حكمها، وهو ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما أحيط بما يعبر عنه بالمغاط أو بالربقة، وهو مجرد أنه لف الإزار ووضع عليه الربقة وخاطه، خاط الربقة فيه، والربقة كما ربما تخفى على البعض ما تكون يعني في السروال وما في حكمه، فهذا لا مانع منه ما دام أنه لم يخط من فوق إلى تحت، وإنما فقط خيط ما كان على الخصر. هذا لا مانع منه. النوع الثاني أو القسم الثاني ما خيط من فوق إلى تحت، فهذا لا نرى أنه يشرع الإحرام، وإن كان يعني قال بعض العلماء المعاصرين بأنه لا بأس به، لكن في ذلك نظر، ونحترم رأي من قال بهذا القول ونقدر له قدره، لكننا لا نراه.
1: لكن شلون يا شيخ، من تحت إلى فوق؟
0: يعني مخيوط لف وخيط من فوق إلى تحت، غير الذي مجرد ربقة.
1: نعم، جزاك الله خير. أيضا يا شيخ عبد الله، من الأسئلة التي وردت هذا يسأل يقول هل القص هو نفسه تقليم الأظافر؟
0: قص الأظافر؟
1: أي هو نفسه.
0: نعم، هو التقليم.
1: نعم،
0: قلم أظافرها أو قص أظافرها.
1: نعم، وماذا عن حكم استعمال السواك أو فرشاة الأسنان للمحرم؟
0: لا مانع من ذلك، وهذا أمر مطلوب لأنه تنظيف، لكن لو قدر أن معجون الأسنان فيه رائحة عطرية قوية وهذا قليل فهذا يتجنب، إنما المعجون العادي ليس فيه شيء، بل يندب استخدامه ويندب استخدام السواك كما يندب في غير الحج.
1: نعم، جزاكم الله خير. هذا يا شيخ عبد الله أيضا يقول أنه فقد رداءه في الحج الماضي واضطر إلى لبس الفنيلة، وكان ذلك لبضع ساعات، هل يجوز له ذلك؟
0: ما كان ينبغي هذا، لكن ما دام أنه ألجأ إلى هذا الأمر فلو أنه أطعم 6 مساكين لكان أحوط.
1: نعم، جزاكم الله خير. أيضا من الأسئلة التي وردت على جوال البرنامج، هذا السائل يقول هل يمنع المحرم من تغطية رأسه حتى أثناء نومه؟
0: نعم، هو ممنوع أن يغطي رأسه أثناء نومه، بل النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للميت الرجل الذي وقصته ناقته سقط من ناقته فمات، أمرهم أن يغسلوه ويكفنوا في ثوبين وألا يغطوا رأسه ولا يقربوه طيبا، فإذا كان الميت لا يغطى رأسه فالشخص النائم لا

0: تغطي رأسه. لكن أحيانا الإنسان حينما يلتحف ولا يغطي رأسه أثناء النوم لا يدرك، يتحرك حركة فيغطي رأسه، مثل هذا لا شيء عليه، لكنه إذا انتبه أنه غطى رأسه فإنه يزيل الغطاء.
1: جزاكم الله خير. أيضا من الأسئلة التي يكثر السؤال عنها لبس الكمام سواء للرجل أو المرأة أثناء الحج.
0: لبس الكمام إن دعت له حاجة فلا مانع منه، لكن الأحوط أن يطعم الإنسان وخاصة المرأة تطعم 6 مساكين، هذا من باب الأحوط، والقطع به صعب خاصة أنه يعني لا يغطي إلا الفم والأنف، اللهم إلا إذا كان الكمام كبيرا يغطي معظم الوجه فإنه ربما يأخذ حكم النقاب ويمنع منه، ومن ألجأ إليه فإنه يطعم 6 مساكين، يعني فدية أذى وأخذها إطعام 6 مساكين.
1: نعم، جزاكم الله خير يا شيخ عبد الله. أيضا من الأسئلة التي وردت هذا السائل يقول هل يشرع الاستحمام قبل العمرة؟
0: نعم، يغتسل الإنسان، هذا من الأغسال المندوب إليها أن يغتسل قبل عقده لنية العمرة، لكن أحيانا قد يشق هذا على الإنسان فيكفي الوضوء، بل حتى لو شق الوضوء له أن يحرم ولو كان محدثا.
1: جزاكم الله خير. أيضا يكثر السؤال يا شيخ عن استخدام بعض المواد التي يكون بها عطر مثل مزيل العرق للمحرم.
0: ما أمكن الإنسان أن يتجنب كل شيء مطيب فهو الأولى به، إنما إذا دعت حاجة وهو ليس طيب وإنما به رائحة فليختار ما هو أقل رائحة.
1: جزاكم الله خير. أيضا من الأسئلة هذا السائل يقول أنه يعني في وقت مضى نام من شدة التعب قبل أداء العمرة ثم قام وهو محتلم، يقول هل هذا يبطل الإحرام أو يبطل الإحرام؟
0: لا علاقة للاحتلام بالإحرام بطلانا أو صحة، وإنما عليه أن يغتسل فقط، يغتسل الإحرام ويغسل ما قد يكون علق بالإحرام، وحجه صحيح وعمرته صحيحة ولا شيء في ذلك.
1: جزاكم الله خير. أيضا هذا المستمع يسأل عن حكم التكبير، التلفظ بالتكبير عند بداية ونهاية الطواف.
0: هو أمر مندوب إليه، يحسن بالإنسان أن يكبر،
1: لكن لو لم يكبر وطاف
0: لو لم يكبر فطوافه صحيح، لأنه أمر مندوب إليه وليس أمرا واجبا.
1: نعم، جزاكم الله خير. أيضا هذا السائل يسأل عن حكم الطواف لمن نسي الاضطباع.
0: الاضطباع سنة، وهو سنة في طواف القدوم أو طواف العمرة أو طواف الحج لمن لم يطف طواف القدوم، وهو كشف الكتف الأيمن وتغطية الكتف الأيسر، فإن فعله الإنسان فحسن، وإن تركه نسيانا بل حتى لو تركه عمدا لا شيء عليه، لكن لا ينبغي أن يتركه الإنسان عمدا في الموضع الذي يندب فيه الاضطباع.
1: جزاكم الله خير. أيضا من الرسالة التي وصلت هذا السائل يسأل عن يعني يقول أنه قرأ معلومة أن الحجر الأسود من أحجار الجنة، يقول هل هذا صحيح؟
0: جاء نعم أنه هو والمقام حجران من أحجار الجنة، وأنهما نزل شديدي البياض فسودتهما خطايا بني آدم، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ عبد الله على المشاركة معنا في هذه الحلقة والإجابة على أسئلة الإخوة والأخوات.
0: بارك الله فيك وفي الفريق العامل معك وفي الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله عز وجل للجميع القبول، وأن يحفظ هذه البلاد وولاة أمرها وسائر بلاد المسلمين، وأن يتم على الحجاج حجهم، وأن يتقبل منهم ويعيدهم إلى بلادهم سالمين غانمين.
1: اللهم آمين. إذن شكرا لضيفنا صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان الذي شارك معنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلة الإخوة والأخوات.

0: أيضا أنقل لكم تحايا الزملاء فريقي العمل في الإشراف العام الزميل فيحان السبيعي، في الإعداد محمد الشمري، في استقبال الاتصالات عبد الرحمن الحوطي وسلطان العنزي، مخرج حلقات هذا البرنامج الزميل عبد الرزاق الحمدان، وفي التقديم على الهواء محدثكم أحمد بن عبد الله الشدي. نستودعكم الله حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إلى لقاء قريب
2: يجمعنا بكم
1: في برنامجكم
2: فتاوى الحج. فتاوى الحج. ربي أرني أنظر إليك.
3: لن نرى الله في الدنيا بأعيننا، لكننا سنراه بقلوبنا حينما نراه في أسمائه وصفاته سبحانه. ومن جملة ذلك اسم الله المجيب، هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويغيث الملهوف إذا ناداه. إن ربي قريب مجيب، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. وهو المجيب يقول من يدعو أجب، هو أنا المجيب لكل من ناداني. وهو المجيب لدعوة المضطر إذ يدعوه في سر وفي إعلان. نسأل المجيب سبحانه لأنه قد وعدنا، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نسأل المجيب لأنه قد تكفل بإجابة المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نسأل المجيب لأن إجابته لدعواتنا لا تنقصه شيئا. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة الإسراء.

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضل

بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة النور.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة النور.
1: آيات الحقوق. آيات الحقوق.
2: قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قال السعدي رحمه الله: ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية مراتب العقوبات، وأنها على ثلاث مراتب: عدل وفضل وظلم. فمرتبة العدل جزاء السيئة بسيئة مثلها، لا زيادة ولا نقص، فالنفس بالنفس، وكل جارحة بالجارحة المماثلة لها، والمال يضمن بمثله. ومرتبة الفضل العفو والإصلاح عن المسيء، ولهذا قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وشرط الله في العفو الإصلاح فيه، ليدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يليق العفو عنه، وكانت المصلحة الشرعية تقتضي عقوبته، فإنه في هذه الحال لا يكون مأمورا به. وفي جعل أجر العافي على الله ما يهيج على العفو، وأن يعامل العبد الخلق بما يحب أن يعامله الله تعالى به، فكما يحب أن يعفو الله عنه فليعفو عنهم، وكما يحب أن يسامحه الله فليسامحهم، فإن الجزاء من جنس العمل. وأما مرتبة الظلم فقد ذكرها بقوله: إنه لا يحب الظالمين، الذين يجنون على غيرهم ابتداء أو يقابلون الجاني بأكثر من جنايته، فالزيادة ظلم. ولمن انتصر بعد ظلمه، أي انتصر ممن ظلمه بعد وقوع الظلم عليه، فأولئك ما عليهم من سبيل، أي لا حرج عليهم في ذلك. ودل قوله: والذين إذا أصابهم البغي، وقوله: ولمن انتصر بعد ظلمه، أنه لا بد من إصابة البغي والظلم ووقوعه. وأما إرادة البغي على الغير وإرادة ظلمه من غير أن يقع منه شيء، فهذا لا يجازى بمثله، وإنما يؤدب تأديبا يردعه عن قول أو فعل صدر منه. إنما السبيل، أي إنما تتوجه الحجة بالعقوبة الشرعية على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، وهذا شامل للظلم والبغي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. أولئك لهم عذاب أليم، أي موجع للقلوب والأبدان بحسب ظلمهم وبغيهم. ولمن صبر على ما يناله من أذى الخلق وغفر لهم بأن سمح لهم عما يصدر منهم، إن ذلك لمن عزم الأمور، أي لمن الأمور التي حث الله تعالى عليها وأكدها وأخبر أنه لا يلقاها إلا أهل الصبر والحظوظ العظيمة. ومن الأمور التي لا يوفق لها إلا أولو العزائم والهمم وذوي الألباب والبصائر. فإن ترك الانتصار للنفس بالقول أو الفعل من أشق الأشياء عليها والصبر على الأذى. فإن ترك الانتصار للنفس بالقول أو الفعل من أشق شيء عليها، والصبر على الأذى والصفح عنه ومغفرته ومقابلته بالإحسان أشق وأشق، ولكنه يسير على من يسره الله عليه وجاهد نفسه على الاتصاف به واستعان الله على ذلك. ثم إذا ذاق العبد حلاوته ووجد آثاره تلقاه برحب الصدر وسعة الخلق والتلذذ فيه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله بارك أمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورتي الحديد والمجادلة.

0: البخل
1: ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورتي الحديد والمجادلة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
2: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند الواحدة ظهرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للمسلمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: أحاديث الحج، أحاديث نبوية منتخبة عن موسم الحج.

0: وأعماله وفضائله. أحاديث الحج، تقديم فيصل ابن ذيان العتيبي، تنفيذ صالح الثنيان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تحريم الصيد للمحرم. عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. قوله بالأبواء: واد جنوب غرب المدينة يبعد عنها 220 كيلا بالقرب من بلدة مستورة، بودان مكان قرب الأبواء. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا وخرجنا معه، فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة فقال: خذوا ساحل البحر حتى تلقوني. فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فإنه لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، فنزلوا فأكلوا من لحمها، فقالوا: أكلنا لحما ونحن محرمون. فحملوا ما بقي من لحم الأتان، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، فقلنا: نأكل لحم صيد ونحن محرمون. فحملنا ما بقي من لحمها، فقال: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية لهما: فقال: هل معكم منه شيء؟ قالوا: معنا رجله. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها. متفق عليه. قوله حاجا أي معتمرا، فهو مجاز، لأن ذلك إنما كان في عمرة الحديبية. فصرف من أصحابه، صرف بعض أصحابه، فحمل عليها أي شد عليها، فعقر جرح وقتل. الأتان الأنثى من الحمر. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فأحرم أصحابه ولم أحرم، فأنبئنا بعدو بغيقة فتوجهنا نحوهم، فبصر أصحابي بحمار وحش، فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، فنظرت فرأيته. وفي رواية للبخاري: فلم يؤذنوني به، وأحبوا لو أني أبصرته، فالتفت فأبصرته، فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته، فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني، فأكلنا منه. ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا أن نقتطع، أرفع فرسي شأوا وأسير عليه شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، فقلت: أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: تركته بتعهن وهو قائل السقيا. فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته، فقلت: يا رسول الله، إن أصحابك أرسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وإنهم قد خشوا أن يتقطعهم العدو دونك فانظرهم. ففعل. فقلت: يا رسول الله، إنا أصدنا حمار وحش، وإن عندنا فاضلة.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا. وفي رواية لهما: إنما هي طعمة أطعمكموها الله وهم محرمون. متفق عليه. قوله: الصدنة أي اصطدنا بغيقة جنوب شرق بدر تبعد عنها 40 كيلا. قوله: يؤذنوني يعلموني، فأثبته جعلته ثابتا في مكانه لا يفارقه. نقتطع: نصير مقطوعين عن النبي صلى الله عليه وسلم منفصلين عنه لأنه سبقنا. أرفع فرسي أكلفه السير. شأوا شوطا ومدى. قوله: بتعها عين ماء شمال الأبواء تبعد عنها 50 كيلا. وهو قائل السقيا من القيلولة، أي تركته في الليل بتعها وفي عزمه أن يقيل بالسقيا. والسقيا قرية في وادي الفرع جنوب المدينة تبعد عنها 150 كيلا. فانظرهم أي فانتظرهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: أحاديث الحج، أحاديث نبوية منتخبة عن موسم الحج وأعماله وفضائله. أحاديث الحج، تقديم فيصل ابن ذيان العتيبي، تنفيذ صالح ثنيان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة سبأ.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحمد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة سبأ.
1: وقفات مع دعاء الأنبياء.
2: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام أنه دعا ربه في هذه الآيات.

لما تقارب أجل زكريا عليه السلام خاف ألا يقوم أحد بعده مقامه في الدعوة إلى الله والنصح لعباد الله، وأن يكون في وقته فردا ولا يخلفه من يعينه على ما قام به، مقرا ومعترفا بقوله: وأنت خير الوارثين، أي خير الباقين وخير من خلفني بخير، وأنت أرحم بعبادك مني، ولكني أريد ما يطمئن به قلبي وتسكن له نفسي ويجري في موازيني ثوابه. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى النبي الكريم الذي لم يجعل الله له من قبل سميا، وأصلحنا له زوجه بعد أن كانت عاقرا لا يصلح رحمها للولادة، فأصلح الله رحمها للحمل لأجل نبيه زكريا. وهذا من فوائد الجليس والقرين الصالح أنه مبارك على قرينه، فصار يحيى مشتركا بين الوالدين. بدعاء هذا النبي الصالح وانكساره بين يدي ربه أصلح الله له زوجه ووهبه ذرية طيبة، فما أحرى طالب الحاجات من التذلل والإلحاح على ربهم، فهو الكريم الوهاب. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الرعد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

أشهد أن لا أشهد.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية.

0: السعودية.
1: هدى للناس.
0: هدى للناس.
1: أذكار المساء.

0: أذكار المساء.
1: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سور المزمل والمدثر والقيامة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سور المزمل والمدثر والقيامة.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي وولدي ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم ارزقني حبك. اللهم فكما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم ألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل نعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.

0: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر القثامي من سورة الشعراء.

أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة

إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقرب

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر القثامي من سورة الشعراء.
1: سؤال وجواب في أم الكتاب.
2: ذكر ابن القيم قوله إياك نعبد بني على أربع قواعد، فما هي؟ هي التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه من قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح. فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع، فأصحاب إياك نعبد حقا هم أصحابها. فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه على لسان رسله. وقول اللسان الإخبار عنه بذلك، والدعوة إليه والذب عنه وتبيين بطلان البدع المخالفة له والقيام بذكره وتبليغ أوامره. وعمل القلب كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة إليه والخوف منه والرجاء.

0: إله وإخلاص الدين له والصبر على أوامره وعن نواهيه وعلى أقداره والرضا به وعنه والموالاة فيه والمعاداة فيه والذل له والخضوع والإخبات إليه والطمأنينة به وغير ذلك من أعمال القلوب التي فرضها أفرض من أعمال الجوارح ومستحبها أحب إلى الله من مستحبها، وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليلها، وأعمال الجوارح كالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك. فقوله إياك نعبد التزام لأحكام هذه الأربعة وإقرار بها، وإياك نستعين طلب للإعانة عليها والتوفيق لها، واهدنا الصراط المستقيم متضمن للتعريف بالأمرين على التفصيل وإلهام القيام بهما وسلوك طريق السالكين إلى الله بها.
1: من أدوية القلوب قراءة القرآن بتدبر وخلاء البطن وقيام الليل والتضرع عند السحر ومجالسة أهل الفضل، وهذه الأخيرة من أهم أسباب تزكية النفس وتقوية الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، رواه مسلم. فالجليس الصالح ينشر الخير ويعين على الطاعة ويذكر بالله، بينما الجليس السوء يبعد عن الله ويوقع في الغفلة. والصحبة الصالحة تعد درعا يحمي الإنسان من تأثيرات البيئة السلبية، حيث تحفزه على الخير وتشجعه على السير في طريق الحق وتعلمه الأخلاق الفاضلة كالصبر والصدق والتواضع، كما أنها تثمر الحكمة والفهم الصحيح للأمور، إذ يستفيد الإنسان من تجارب أهل الفضل ونصائحهم. وقد أشار العلماء إلى أن الصحبة الصالحة تعين على الثبات على الدين، خاصة في أوقات الفتن والتحديات. أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. من فوائد مجالسة الصالحين أيضا أنها تذكر بالموت والآخرة، مما يدفع الإنسان إلى مراجعة نفسه والإكثار من الأعمال الصالحة. فالصالحون يذكرون الله كثيرا ويحثون على الالتزام بالطاعات ويبتعدون عن اللغو والمعاصي. في صحبتهم يجد الإنسان الراحة النفسية والسكينة، لأن قلوبهم معلقة بالله وألسنتهم تلهج بذكره. اختيار الأصدقاء الصالحين استثمار إيماني عظيم، فهم يساعدون على بناء علاقة قوية مع الله ويعينون على التمسك بالقيم والأخلاق، ويشاركون في صنع شخصية إيجابية تزدهر فيها الإيمان وتحقق السعادة في الدنيا والآخرة.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة إبراهيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة إبراهيم.
1: خلق العفة. العفة زينة للنفس ودرع يحمي القلب والجسد من الانزلاق وراء الشهوات والمغريات، فتظل النفس نقية واللسان طاهرا والجسد محفوظا. بها يرتقي المؤمن في الدنيا ويطمئن قلبه ويكون بعيدا عن كل ما يسيء إلى دينه وسمعته. وتتجلى العفة في صور متعددة، منها عفة الجسد بالابتعاد عن الزنا وسائر المحرمات، وحماية النفس من الانحراف عن الطريق المستقيم، وعفة اللسان بترك البذاء والغيبة والنميمة، والحرص على الكلام الطيب الذي ينشر الخير والمحبة، وعفة النفس بضبط الشهوات والانفعالات وعدم الانجرار وراء المغريات مهما كانت قوية، ومقاومة النفس الأمارة بالسوء. قد ضرب الله الأمثلة الخالدة في كتابه، فذكر مريم عليها السلام فقال: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. كما جاء يوسف عليه السلام نموذجا للعفة حين راودته امرأة العزيز فصمد عن الفحشاء وقال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فاختار السجن على أن يفرط في طهارته وكرامته. وعفة النبي صلى الله عليه وسلم كانت واضحة في كل تفاصيل حياته، فقد رأى الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فأخذها، فقال صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ رواه البخاري ومسلم، ليعلم أن الورع والعفة تبدأ من البيت. فلنجعل العفة شعار حياتنا في النظر والكلام والعمل، فهي سبب لحفظ الدين ورفعة القدر ورضا الله تعالى ونيل السعادة في الدنيا والآخرة، وهي درع يحمي القلوب من الانحراف والانغماس في المحرمات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تقول أشهد أن لا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورتي فاطر وياسين.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورتي فاطر وياسين.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام

0: العهد الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، لك الحمد كله، ولك الثناء كله، أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: الله الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله
1: الله أكبر
0: الله أكبر

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: con.
1: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
1: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟

أسكنوا في الصلاة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

0: فاتكم فأتموا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسوون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويطيل القراءة في الظهر ويحرك شفتيه. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال حاكيا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال حاكيا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
1: مكارم الأخلاق.
2: صلة الأرحام من أسس هذا الدين ومن القواعد التي قررها خير المرسلين، ولا يشك أحد أن مبتغى المسلم التقي النقي رضا الله تعالى وجنة عرضها السماوات والأرض، وهذه الغاية من أكرم سبلها صلة الأرحام. فهذا رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة، فقال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. رواه البخاري ومسلم. ويعظم شأن الصلة في من يحتاج إليها، ويعظم حينئذ أجرها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. رواه الترمذي، هو حديث حسن. وأطلق عنانك في خيرات الله تعالى التي جعلها في صلة الرحم في الدنيا، حيث امتداد العمر والتوسعة في الرزق ودفع البلاء، يبشر بذلك البشير الحبيب صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: من سره أن يمد الله له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء، فليتق الله وليصل رحمه. رواه عبد الله بن أحمد بن حمد.

0: بل وصححه أحمد شاكر. وليتفطن كل منا نفسه في صلته لأرحامه، وليعلم أن للصلة بركة عاجلة وأجرا أخرويا، وأن للقطيعة بوارا عاجلا وإثما باقيا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أطيع الله تعالى فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم، وليس شيء أعجل عقابا من البغي وقطيعة الرحم واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع. رواه البيهقي وصححه الألباني. فاللهم اهدنا ويسر الهدى لنا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ معتز الشلوي من سورة الحاقة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ معتز الشلوي من سورة الحاقة.
1: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
4: حياكم الله وبارك فيكم.

0: فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات.
1: حياكم الله شيخنا الكريم. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال، يقول: ما توجيهكم لمن من الله عليه بأداء فريضة الحج؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أداء فريضة الحج نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل على العبد، وقد قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وقال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فعلى من من الله تعالى عليه بأداء هذه الفريضة أن يشكر الله تعالى وأن يحمده على ما من به عليه من أداء النسك، وأن يفرح بما آتاه الله تعالى من فضله ووفقه لطاعته وعبادته. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وعليه أن يحسن الظن بالله عز وجل، وأن يؤمل الخير من الله، وأن يقوي رجاءه في قبول حجه وعبادته وطاعته. فقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. ومنها أيضا أن يحذر من الرجوع إلى مخالفة أمر الله تعالى بترك الواجبات وارتكاب المعاصي والمحرمات، فيهدم ما بنى ويبعثر ما جمع وينقض ما أحكم. وقد قال الله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ومن النصيحة أيضا أن يحرص على الاستقامة على دين الله والثبات على ذلك، وأن يستكثر من الأعمال الصالحة، فإن من علامات قبول الحسنة أن يتبعها بحسنة بعدها. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يجوز صيام اليوم 13 من ذي الحجة بنية صيام أيام البيض؟
0: لا يجوز صيام أيام التشريق، وهي 11، 12، و13 من ذي الحجة، إلا لمن لم يجد الهدي من المتمتع والقارن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، أي أنها وضعت شرعا لتكون أيام أكل وشرب لا أيام صيام. وفي صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. ونفي الرخصة يدل على التحريم، وعلى هذا فمن عادته أن يصوم أيام البيض فلا يجوز له أن يصوم أيام التشريق، وإنما يشرع في صيامها من اليوم 14 إن لم يصمها في 10 ذي الحجة. نعم،
1: شكر الله لكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم صلاة المرأة منفردة عن الصف ومعها نساء؟
0: إذا كانت المرأة تصلي مع الإمام ومعها نساء فإنه يجب عليها المصافة كالرجال، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وهذا عام في صفوف الرجال.

0: الرجال والنساء، فإذا صلت منفردة خلف الصف لغير عذر شرعي فلا تصح صلاتها، وأما إذا كانت تصلي وحدها مع الإمام بأن لم يكن معها نساء فلا حرج عليها أن تصلي وحدها لتعذر المصافة. وهنا أنبه أن المشروع في صفوف النساء إذا صلين أن يسوين الصفوف وأن يكملن الصف الأول فالأول، وأن يحرصن على سد الفرج والتراص، لأن النصوص الشرعية الواردة في السنة في تسوية الصفوف لم تفرق بين صفوف الرجال وصفوف النساء، ولا بين صلاة الفريضة والنافلة والجنازة، وما يفعله بعض النساء في بعض المساجد من كونهن يصلين أوزاعا أي منفردات ومتفرقات، لا ريب أن هذا خطأ ومخالف للسنة، بل الواجب المصافة والتراص وإكمال الصفوف الأول فالأول. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. من الأسئلة كذلك شيخ سامي حفظكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم موعظتي في المقبرة أثناء انتظار دفن الميت حيث يقوم بعض الناس بالوعظ والتذكير؟
0: الموعظة في المقبرة أثناء انتظار دفن الميت ليست من الأمور المشروعة، واتخاذ ذلك أمرا راتبا معتادا هو من البدع المحدثة التي لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد سلف هذه الأمة، فلم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم خطيبا في المقبرة يعظ الناس لا قبل الدفن ولا بعده، وإنما الذي ورد في السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج يوما إلى البقيع في جنازة أحد أصحابه، فجلس وجلس الصحابة رضي الله عنهم حوله، وكان معه مخصرة أي عصا قصيرة، فجعل صلى الله عليه وسلم ينكت بمخصرته الأرض، وحوله الصحابة رضي الله عنهم كأنما على رؤوسهم الطير، وقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقال رجل: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى الآيات. فمثل هذه الموعظة إذا وقعت أحيانا وكانت على هذه الصفة بأن جلس عالم ونحوه وجلس حوله أناس وصار يذكرهم ويعظهم فلا حرج، ففرق بين اتخاذ الشيء أمرا راتبا وبين وقوعه عارضا على صفة معينة. والمقابر ليست منابر، أي ليست موضعا للمواعظ والخطب، وإنما موضعها ومكانها في المساجد، فالواجب التمشي

0: على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وهذا حث للحاضرين على الدعاء للميت وسؤال الله تعالى له بالثبات. نعم،
1: جزاكم الله خير يا شيخ، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: إذا قرأ المصلي في الصلاة السرية آية فيها سجدة فهل يسجد؟
0: المصلي إذا قرأ في الصلاة السرية آية فيها سجدة فلا يخلو إما أن يكون إماما أو مأموما أو منفردا. أما المنفرد إذا قرأ آية فيها سجدة فيسن له أن يسجد فيكبر ويسجد ثم يكبر ويقوم ويكمل صلاته. وأما المأموم إذا قرأ خلف إمامه آية فيها سجدة فإنه لا يسجد، ولو سجد لبطلت صلاته، لأن الواجب عليه أن يتابع إمامه، وسجوده مخالفة للإمام، والإمام يتحمل عن المأموم سجود التلاوة. وأما بالنسبة للإمام فيجوز له إذا قرأ آية فيها سجدة أن يسجد، ولا يكره ذلك على الصحيح، لأن المأمومين سوف يشاهدونه إذا سجد فيسجدون معه. لكن إذا خشي الإمام التشويش على المأمومين وأنه إذا سجد ربما أن بعض المأمومين يركع ظنا منه أن الإمام ركع، فحينئذ لا يسجد، لأن سجود التلاوة سنة، والسنة إذا ترتب عليها محذور فإنها تترك. ولكن لو فرض أن الإمام سجد للتلاوة سواء كان ذلك في الصلاة الجهرية أم في الصلاة السرية وظن بعض المأمومين أن الإمام ركع، فركع المأموم ظنا منه أن الإمام قد ركع، فحينئذ لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يعلم المأموم حال ركوعه أن الإمام ساجد، فحينئذ يسجد ولو كان في حال الركوع متابعة لإمامه فيهوي ويسجد. والحال الثانية أن لا يعلم المأموم بسجود إمامه إلا بعد أن رفع الإمام من السجود، فحينئذ لا يسجد المأموم بل يستمر في متابعة إمامه ويسقط عنه سجود التلاوة. نعم،
1: نختم بهذا السؤال شيخنا الكريم حفظكم الله تعالى. أحد الإخوة يسأل عن حديث وارد وهو: لا عقل كالتدبير، فيسأل عن معنى هذا الحديث.
0: العقل مما فضل الله تعالى به بني آدم وجعله مناط التكليف، لأن به يميز بين الخير والشر وبين النافع والضار، به يفهم الخطاب ويرد الجواب ويسعى في مصالح دينه.

0: ودنياه. فقوله صلى الله عليه وسلم لا عقل كالتدبير، هذا فيه بيان العقل وبيان آثاره وعلاماته، فإن العقل الممدوح في الكتاب والسنة هو نعمة ينعم الله تعالى بها على العبد، يعقل بها الأشياء النافعة والعلوم والمعارف، ويتعقل بها ويمتنع من الأمور الضارة والقبيحة، فهو ضروري للإنسان لا يستغني عنه في جميع أحواله الدينية والدنيوية، لأن به يعرف النافع والطريق إليه، ويعرف الضار وكيفية السلامة منه. والعقل يعرف بآثاره، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث آثار العقل الطيبة النافعة، فقال لا عقل كالتدبير، أي تدبير العبد لأمور دينه ولأمور دنياه. فتدبيره لأمور دينه أن يسعى في معرفة الهدى والصراط المستقيم وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأخلاق والهدي والسمت، ثم يسعى جاهدا في سلوك هذا الطريق والسير عليه واتخاذه منهجا له، وحينئذ يكمل دينه وعقله، لأن المطلوب من العقل أن يوصل صاحبه إلى العواقب الحميدة من أقرب الطرق وأيسرها. وأما تدبير أمور الدنيا فإن العاقل يسعى في طلب الرزق بما يرى أنه أنفع له وأجدى في حصول المقصود، فلا يتخبط في الأسباب خبط عشواء، لا يقر له قرار، بل عليه إذا رأى سببا فتح له باب رزق أن يلزمه وأن يثابر عليه، وعليه مع هذا أن يجمل في الطلب، ففي هذا خير وبركة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا فتح لأحدكم رزق من باب فليلزمه. وجاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال من بورك له في شيء فليلزمه. ثم عليه أيضا أن يدبر تدبيرا آخر، وهو التدبير في التصرف والإنفاق في هذا المال، فلا ينفق ماله في أمور محرمة أو فيما لا فائدة فيه، أو أن يسرف في الإنفاق أو يقتر، بل عليه أن يجعل الميزان في ذلك، قول الله عز وجل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فحسن التدبير في الكسب والرزق، وحسن التدبير في الإنفاق والتصرف وما يتبع ذلك، يدل على كمال عقل الإنسان ورزانته، وضد ذلك دليل على نقصان عقله وانحراف لبه. نعم.
1: مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة المباركة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير حفظه الله تعالى ونفع الله به وبعلمه. نشكره ونشكركم أيضا أنتم أحبتنا المستمعين الكرام لحسن متابعتكم.

0: نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجوب الدعاء. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: قال الرسول، قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم،
2: صلى الله عليه وسلم،
4: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة يونس.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة يونس.
1: المداومة على الطاعات من أعظم أسباب استمرار الأجر والثواب، وهي علامة على إخلاص العبد وثباته في طريق الخير. فمن اعتاد على عمل صالح ثم منعه عذر كمرض أو سفر كتب الله له أجره كما لو كان يؤديه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. وهذا يدل على أن من يلتزم بعبادة معينة ويجعلها جزءا من حياته فإن أجرها يستمر حتى في حال انقطاعه عنها لظرف خارج عن إرادته، كما أن الله تعالى جعل الليل والنهار يتعاقبان ليكونا فرصة للمسلم لاستدراك ما فاته من الطاعات. قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم من اعتاد على عبادة ثم فات وقتها أنه يمكنه تعويضها، فقال: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وهذا يدل على أن الله تعالى لا يحرم عبده من الأجر إن كان حريصا على طاعته حتى وإن فاته أداؤها في وقتها. لهذا فإن المداومة على الطاعة هي مفتاح استمرار الأجر في الحياة وبعد الموت، وهي زاد العبد في أوقاته العصيبة وسر نجاته في الدنيا والآخرة.
0: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة التوبة.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة التوبة.
1: وتعيها أذن واعية. أذن واعية.
2: إن الحقيقة التي لا ينكرها عاقل هي أنه يحدق بناشئة المسلمين وشبابهم اليوم أهوال عظيمة وفتن عاصفة، فهم في مرمى سهام التيارات الفكرية المنحلة والغالية. والشباب اليوم ليسوا كالجيل الذي كان قبل 30 أو 40 سنة، فنفسياتهم وأولوياتهم وطرائق تفكيرهم وتعاطيهم مع القضايا كل هذا قد تغير، ويجدر بنا أن نواكب هذا التغير. إنه لا مخرج بعد توفيق الله إلا التحصين. هذا شيء أضحى اليوم ضرورة لا يقبل التراخي فيها. لا بد من السعي في إكساب الناشئة والشباب حراسة لعقولهم وقلوبهم، تحميهم بإذن الله من عواد الشبهات وأثارها. ولست هنا أطالبك أيها الأب أو الأم أو المعلم بشيء خارق فوق الطاقة، إنما بذل المستطاع. وأضعف الإيمان أن يكون هذا الموضوع حاضرا في ذهنك، وثق أننا إن اهتممنا بتحصين أنفسنا أولاً

0: انعكس هذا على من حولنا بالتأكيد، واستشعار الأمانة هو البداية والأساس. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقربك من ابنك صخرة تتكسر عندها أمواج الشبهات، والتربية بالصحبة والمحبة صمام الأمان، والتوفيق بيد الله. إن من أهم المهمات اليوم السعي في بناء جيل محصن عقدية قد أخذ اللقاحات اللازمة ضد وباء الشبهات والشكوك، ليكون على بينة في دينه وعافية من سهام أهل الضلال. إن الغاية التي علينا أن نتواصى بها وصولهم إلى ذوق طعم الإيمان ووجدان حلاوته، فهو الضمان بتوفيق الله من الانحراف. ومن خالطت بشاشة الإيمان قلبه واستضاء بأنواره فلن يتزحزح عنه قيد شعره، ولن يستبدله بشيء ولو كان كنوز الأرض. وقد أوضح نبينا صلى الله عليه وسلم السبيل إليه في قوله: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، أخرجه مسلم. ومن الوصايا المعينة على تحقيق هذا: أولا، الحرص على فتح أعينهم وقلوبهم على البراهين، لا سيما في أربعة موضوعات: براهين وجود الباري سبحانه وربوبيته وعظمته، وبراهين نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبراهين صحة القرآن، وبراهين كمال الدين. ثانيا، إذكاء حرصهم على التفكر، وأخص التفكر في ثلاثة أمور: في معاني القرآن، ومعاني الأسماء الحسنى، وفي الآيات الكونية. ثالثا، تعظيم قدر الدين في نفوسهم منذ الصغر، أن يغرس في نفوسهم أن الدين أول شيء وأهم شيء وأثمن شيء، بل هو كل شيء، هو المقدم وكل شيء يأتي بعده. غرس دين القناعة لا دين العادة، غرس محبة الله وتوحيده ومراقبته، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم الطاعة المطلقة، وتعظيم الوحي والإيمان بالقدر. رابعا، التركيز على غائية الحياة، لما أنا موجود في الحياة؟ لما خلقني الله؟ ما هي الوظيفة الكبرى في حياتي؟ اغرس الإجابة عن هذه الأسئلة الوجودية في صميم أفئدتهم ما استطعت. خامسا، تعويدهم على مهارة طلب السلامة التي سبق الكلام عنها. سادسا، محاولة تعريفهم بالحكمة في تشريع الأحكام ومزاياها قدر الإمكان، فإنه يزيدهم يقينا، والحكمة قد سبق الكلام فيها، فمعرفتها تزيد الإيمان، والجهل بها لا ينقص الإيمان. سابعا، بيان المنهج الصحيح في التعامل مع الشبهات بالنهي عنها والحذر منها. ثامنا، إزالة توهم التعارض بين العقل والشرع مع تجلية وظيفة العقل اللائقة به. تاسعا، اليقظة عند إبحارهم في الشبكة، ورسم حدود لهم لا يتجاوزونها، واقتراح البديل المناسب لركام التفاهة والإسفاف. عاشرا، تحذيرهم بوضوح من منافذ الشر وأصول الأفكار التي ينفذ المبطلون من خلالها. حادي عشر، الاطلاع على أخبار المهتدين إلى الإسلام قديما وحديثا، وفي الشبكة ما لا يحصى من المقاطع، فمعرفة أخبار من أسلم وكره الكفر تقرب من وجدان حلاوة الإيمان. ثاني عشر، الحرص على انتقاء صحبة صالحة لهم، ويا ليت أن الصحبة الصالحة التي لا إفراط عندها ولا تفريط تشترى بالمال، لاستحقت دفع أغلى الأثمان. ثالث عشر، مهما بذلنا من أسباب فيبقى السبب الأهم، والذي قد نغفل عنه أو نكسل، الدعاء، فالدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء، والتوفيق بيد الله، والحمد لله.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التوحيد في الكتاب والسنة، نستكشف معه أهم معالم العقيدة الإسلامية الصافية. التوحيد في الكتاب والسنة مع الشيخ الدكتور محمد الفريح يأتيكم غدا عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند الواحدة ظهرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية.

0: هدى للناس. هدى للناس. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورتي الأعراف والأنفال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن

إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف

ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون

واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون

ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم

يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس

ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها

قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون.

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا

الشوكة تكون لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق

جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم

ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول

ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا

وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون

فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون

ليهلك من هلك ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة

تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور.

0: عظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورتي الأعراف والأنفال.
2: نهتدي بهديه. نستن بسنته ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن ابن مسعود رضي الله عنه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون، والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون، فنزلت: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. متفق عليه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث وهو متكئ على عسيب، إذ مر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فقالوا: ما رابكم إليه؟ لا يستقبلكم بشيء تكرهونه. فقالوا: سلوه. فقام إليه بعضهم فسأله عن الروح، فأسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت مكاني. فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. متفق عليه. قوله حرث زرع، وقوله عسيب جريد النخل، وقوله ما رابكم إليه ما شكككم فيه حتى احتجتم إلى سؤاله. عن عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قالت: أنزل هذا في الدعاء. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جبريل، ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا، إلى آخر الآية. رواه البخاري. عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: كنت قينا في الجاهلية، وكان لي على العاص بن وائل دراهم، فأتيته أتقاضاه، فقال: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعثك. قال: فدعني حتى أموت ثم أبعث فأوتى مالا وولدا ثم أقضيك. فنزلت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، الآية. متفق عليه. قوله قينا حدادا، وقوله أتقاضاه أطلب منه قضاء ديني. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة المؤمنون.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: قد أفلح

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة المؤمنون.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم غدا عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب،
2: نور على الدرب،
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند التاسعة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم غدا عند السادسة والنصف صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من سورة الزخرف وحتى سورة الجاثية.

وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة.

الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر

0: السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من سورة الزخرف وحتى سورة الجاثية.
2: هو الله.
3: فإن من أسماء الله الحسنى المحسن، والإحسان يدور حول ثلاثة معان: الأول التزيين، والثاني الإنعام على الغير، والثالث إتقان العمل وإتمامه. وكل هذه المعاني صحيحة في حق الله تعالى، فهو تعالى محسن قد بلغ في الحسن والجمال غايته في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو تعالى محسن بإنعامه على جميع خلقه مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، فهو سبحانه ذو الطول والفضل والإنعام، وهو تعالى محسن قد أحسن كل شيء خلقه وأتقنه غاية الإتقان، قد ورد هذا الاسم في السنة الصحيحة. ومن أسماء الله الحسنى المعطي، أي الواهب عطاءه وجوده ورحمته لمخلوقاته، فعطاء الله تعالى عام لجميع الخلق.

0: لا، وعطاؤه سبحانه واسع لا حدود له، فهو سبحانه يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، وأما الآخرة فلا يعطيها إلا لمن يحب. وقد ورد هذا الاسم في السنة النبوية. ومن أسماء الله الحسنى المنان، وهو من المن، وهو في اللغة العطاء، وهو سبحانه وتعالى المنان أي المتفضل بعطاياه على عباده، والمنان على عباده بإحسانه وإنعامه ورزقه إياهم. وقد ورد هذا الاسم في السنة النبوية. ومن أسماء الله الحسنى الوتر، أي الواحد الذي لا شريك له ولا مثل ولا ند ولا نظير، فهو الواحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وقد ورد هذا الاسم في السنة الصحيحة.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة القصيم على موجات الاف ام عنيزة 93.2،
2: 93.2
1: عقلة الصقور 91.7،
2: 91.7
1: المذنب 90.4،
2: 90.4
1: عيون الجوى 88.5،
2: 88.5
1: الأسياح 101.5،
2: 101.5
1: على موجات الاف ام.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: هدى.
5: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورتي آل عمران والنساء.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد

قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورتي آل عمران والنساء.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة الزمر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة الزمر.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية كتب إلى المغيرة أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فكتب إليه المغيرة: إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 3 مرات. قال: وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولا

0: تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها. متفق عليه. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله وكره الله لقاءه. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. متفق عليه. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه قال: هذا مالكم وهذا هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يده حتى رؤي بياض إبطه يقول: اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني. أخرجه البخاري.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورتي الفتح والحجرات.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل من سورة فصلت حتى سورة الدخان.

قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل من سورة فصلت حتى سورة الدخان.

0: مهتدين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة النحل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون.

نافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم.

ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل.

طاب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل

ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا

الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد

أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم

بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار

الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا

قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن

بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله

الملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما

بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه

الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم.

أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم

فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة

ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا

والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على

أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن

أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات

ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن

لنا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم

ذلك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون.

الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك

والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما

بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من

طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن

الله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي

ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم

إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون.

لمكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما

كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب

ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

إنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل

يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة النحل.
1: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
2: النصيحة. النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا، وتشمل النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، وهي أصل عظيم تقوم عليه سائر الأخلاق وأدلته في كتاب الله وسنة رسوله. فمن الآيات قوله تعالى إخبارا عن نوح عليه السلام: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، وعن هود عليه السلام: وأنا لكم ناصح أمين، وهكذا الخبر عن سائر الأنبياء. وقوله سبحانه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ومن الأحاديث عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، فذكر خبر حجته، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد. قالها 3 مرات. رواه مسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب من سورة الأنبياء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون

لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين.

نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون.

عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا

لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر

حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون.

ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له

أوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.

حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا

فرج المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخ

0: الحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب من سورة الأنبياء.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورتي الشورى والزخرف.